من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس مرقس الفصل السادس من الآية الأولى حتى 13. وانصرف يسوع من هناك وجاء وطنه وتبعه تلاميذه. ولما كان السبت بدأ يعلم في المجمع، وكان سامعون عديدون يتعجبون ويقولون: أن له هذا؟ ما هذه الحكمة التي أوتيها فتأتي على يده مثل هذه الآيات؟ أما هو النجار ابن مريم وأخو يعقوب ويوسى ويهوذا وسمعان؟ أوليست أخواته عندنا هنا وكان يزلون بسببه؟ قال لهم يسوع: ما هان نبي إلا في وطنه وأهله وبيته. وما كان يسعه أن يأتي بأي آية هناك، على أنه وضع يديه على بضعة مرضى فشفاهم، وعجب منهم لأنهم لم يؤمنوا. ودعا الاثني عشر وأخذ يرسلهم اثنين اثنين، وهو يؤتيهم سلطانا على الأرواح النجسة، وأوصاهم قال: لا تأخذوا سوى عصا للطريق، لا خبزة، لا مزود ولا نحاس في الأكياس، انتعلوا خفين، لا تلبسوا قميصين. وكان يقول لهم: أي دار نزلتم فامكثوا فيها حتى ترحلوا عنها، وأي مكان لا تقبلون فيه ولا يستمع لكم فعنه ارحلوا، وشهادة على أهله غبار أقدامكم انفضوا. فمضوا إلى التوبة يدعون، وأبالسة كثيرون يطردون، ومرضا كثيرين بالزيت يدهنون فيشفون.

وهي مكان لا تقبلون فيه ولا يستمع لكم، عنه ارحلوا، وشهادة على أهله غبار أقدامكم انفضوا.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.